يعني نسينا النهر يا قوله الوران كلو أزن الجام يغني أغدق لو هاتني ريني بجل سجدو.